0: موديها كم ميجا هرتز تبهي افهم.
1: احترام كرمواني واكي فيمواريكي واكي مقامي كي بايكنو
2: كومي ميها كيوز احترام كرن جهين ميها
1: انيكاغ فراتون احترام دي بينيوز تيمايكي اهم ميهونا احترام كراميها كوويكي
2: احترام كرووا احترام هودتوا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: Detectives en Line.
1: نوديها إكم ميجاهرتز تيفهي اف ام.
2: موفي مود موفي مود موفي مود

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

ان انسانك شعورتك خيالك ان انسانك واصل قد ام اثرك ده وسيلتك دو معلومات اكيكي هنرتك تجربة ابايك فراتون ان بايك جنغوست ام مهم اتشكي ويس دو اهنكمون عائلايا مجتمعك همجهما كوري ارما بينن كوريوه emme barugada hatiyaraki du hama hemme ailaya mujtamauga dekoleri kama fituna fasada ufeddumuga beenu hifidane emme nurakkateri hatiyaraki ves hama du mikankan mihen hurumaiku muslimu duluge beenu heogotuga hifumasha evves nurangalo maqsadegga duluge beenu nukuruman islam deenu gawani ورب بودا بارو الوافا آخر الدوهم مان الله دين نوانه مؤمنونج صفتا كيرت قرآنوغا بيان كرب وافا وائرو ايجي ترين السفا يكي بينو من نئ بيكارو واحكتكم دو ركا تري كرون كمغاواني انغا وافا هما افدا تدوبونو مشا ميستكونج مدوغا هما جهما سلح وركان فترو مشا ilmu unganna adinu masha heokan tattakan amur kuru masha nubakan tattakun duruheli wuman nasihaddi irshadu dinuma duluge beenun kuruma wani angawafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irshadu devwafa wa gotuga muslimaku ecche buna nama bunam wani heobahe heobahe bunewennen nama ecche nubune hanuhurun maamolu hikmet teriyaku enaage kuda darifula din nasihatigga bunefawa kama riwa kurefawe tiba mihaka jadalukoggen bali bedane ekamaku hanuhuregen bayyennuwane ehenkam tiba wahaka dekkuma wure ehem mihun dakka wahaka aduwehuman iskandeshe fahe bunewunu echchakattaka fahun hitama kuranjehe fadayakun hanuhuregene duahakus hitam kurakashen.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

مين هم بيكور مثل اونلا لوبي بريك اداك مينو اهم بما اينيا مي دكادني دالتك تمن هو فن فن فور كانتتا مهار مي كنمس ادواتي ميغوتا فنيج اينيا كنلي اودي فار ليبي بنكو اكاونتا اتشي گينو ميهم وان اهم بما اينين هو فن مس فنيج تمن ها تياگ ميهك وان كمبلوي اين ابرني نيكن تيلا واليم بهم بنلن هيي මේ කිලමුණග මේ කිලමුණග කියන මේ බෑගනු බෑවරෑම ඒ පුමේ අරාපේ ෆෙන්ත බුරා දොන්ත පුරා මෙහිම වාම කිලමුණග මේ අන්නනේ කළුබිල මස් ආදයක් හිලා පුමේ දොරු

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.